شوف لك سيما في المنتج ديال كهرباء ولا شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كاين من 2017 شوف لك السمو من الجمال ديالك. انا كنقول هذا الشيء اللي سمعت في المغرب، ايطاليا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد. راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير مع تيدير